0: ومعكم اليوم فاطمة أبوزي في ودي. تقدم لك إذاعة
1: 90 وفي الوقت ده
0: معي
2: تذكرة بتاعتك يا كوكو.
3: ما فيش تانية هتروح للي عايزاه.